0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا يا
0: لطيفة يا لطيفة
1: ودخل عيون.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

عشرة بعت لهم كسر أسهرت طول ثلاث ضوء ولا لك شي آخر ولا لك

وهلا من تريبولي اف ام All This Time All This Time All This Time أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

النبي. صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

أكان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

الاثنين 20 تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org.

من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

على بركة الله ننطلق معا في أسبوع جديد من برنامجنا، أسبوع نحاول من خلاله دائما الإضاءة على أبرز الأحداث اليومية والعناوين التي يهتم بها الإعلام والرأي العام والتطورات التي تصيب بلادنا والمنطقة خلال هذه الأيام. أسبوع حافل بالعناوين المهمة التي من خلالها يرسم المستقبل للبلاد والعباد وأيضا للمنطقة بأسرها. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة دائما ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

يبدأ الأسبوع مع طقس صيفي رطب عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة تعتبر ضمن معدلات الموسمية. الطقس يلي بدأ ترتفع حرارته أكثر اعتبارا من بكرة الثلاثاء لما بتتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرة شبه الجزيرة العربية، ترتفع مع درجات الحرارة لا تتخطى معدلات الموسمية، وبيستمر تأثير هالموجة الحارة لغاية يوم السبت. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس التنين قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يفكر بدرجات الحرارة بالداخل والساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط على الجبال. يتكون ضباب على الجبال المتوسطة واعتبارا من فترة بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 24 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 18 ولغاية 30 درجة. أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة رح بتكون بين 21 وصولا لل 35 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 ل30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فطبعا مرتفعة وتسجل بين 60 لل85.

إذن طقس الصيفي رطب عم بيسيطر على الأجواء اللبنانية مع مطلع الأسبوع، وهذا الطقس سيتحول إلى أكثر حرارة ورطوبة اعتبارا من بكرة، وبتستمر هالموجة لنهاية الأسبوع والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 20 تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. ضغوط تحاصر عون، وإسرائيل تعلق الاتفاق، وتصعيد شامل بين إيران وأمريكا. لقاءات للرئيس عون في واشنطن قبيل قمة مرتقى

إسرائيل تترقب الحرب المقبلة، كيف تستعد لاحتمالات المواجهة مع إيران؟ اتصال بين الرئيس عون وولي العهد السعودي بن سلمان، بحث في تطورات لبنان والمنطقة، وجهود تعزيز الاستقرار.

في واشنطن والعبرة في ترجمة الدعم وتنفيذ الالتزامات. النائب بلال الحوشيمي يعلن انسحابه من لجنة متابعة قانون العفو العام. البطريرك الراعي السلام خيارنا وحضور لبنان لا يكتمل إلا بدولته. قمة عون ترامب فرصة لسيادة لبنان أو اختبار مستحيل لنزع سلاح الحزب. لقاء بين عون وروبيو في واشنطن لضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق اتفاق الإطار الثلاثي. الرئيس نواف سلام يدين الهجمات الإيرانية. لبنان يقف إلى جانب الأردن والكويت والبحرين. الكهرباء على حافة العتمة الشاملة. الوقود ينفد والإنتاج يتهاوى وتحذيرات من أيام أكثر صعوبة. خلفيات خطوة الجيش اللبناني أخيرا في مخيم البداوي. هل اقترحت أمريكا خلية أمريكية إيرانية لبنانية لترسيخ الهدنة في لبنان؟ المرشد الإيراني يتوعد أمريكا بتلقينها دروسا لا تنسى. أمريكية قوية تهز إيران ردا على هجوم الأردن. ماذا نعرف عن التصعيد في الشرق الأوسط؟ سانت كوم نواصل فرض الحصار البحري المفروض على إيران وبصرامة. جماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالحنا في العالم خاصة بعد رسالة خامنئي.

غربة الأردن تضيق خيارات ترامب، تصعيد شامل أم خطوة إلى الوراء؟ السعودية تستثمر 252 مليون دولار لتعزيز موانئها على البحر الأحمر بمراكز لوجستية. إيران تتهم الولايات المتحدة بقصف محطة نووية قيد الإنشاء. عراقجي لا يجب تفويت فرصة المفاوضات مع واشنطن وللحرب كلفتها. إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.

في النهار، كتب فارس خشان: هل أصبح نتنياهو عبئا على الشرق الأوسط الجديد؟

أشارت مسودة الملحق الأمني إلى الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية قبل التنازل من قبل رئاسة الجمهورية بلا رقابة وبلا تخطيط وبشروط قاسية. المصارف تعود إلى الإقراض. عون يلتقي روبيو في واشنطن لضرورة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى. تدمير المدارس في بنت جبيل ضرب للتعليم وشروط العودة إلى الجنوب. الحرب على النحل والنحالين أيضا، 84 شهيدا وآلاف الخلايا المدمرة. المفتن قبلان: السلطة تدفع لبنان نحو الفتنة وتفاوض على شروط استسلامها. المازوت مفقود بقاعا، كارثة على القطاعات الإنتاجية. المخدرات تطرق أبواب المدارس في طرابلس الفيحاء. صندوق اللميات لا يوقف انهيار مباني طرابلس. الباخرة سادر وايبس: بومرعي يبتدع إنجازا جديداً.

الرسائل الأمنية المجهولة. العراق أيضا على خط التصعيد. تظاهرات حاشدة إذا لكسر الحصار. صنعاء للرياض، هذه شروطنا لوقف التصعيد. إيران تهدد بالتصعيد إذا لم توقف الولايات المتحدة الحرب، سننتقل إلى مرحلة الهجوم. واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى الشرق الأوسط، احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. إيباك تحجب التبرعات عن ديمقراطيين، أيدوا خفض المساعدات لإسرائيل. مقتل جنديين أمريكيين في استهداف إيراني لقاعدة في الأردن، والولايات المتحدة تجدد اعتداءاتها على إيران. وول ستريت: إيران باعت نفطاً بقيمة 6 مليارات دولار خلال فترة الهدنة. من الضغط الأقصى إلى التفاهم، كيف انتهى ترامب إلى اتفاق يعيد إيران إلى قلب الإقليم؟ رئيس تايوان: علينا حماية ديمقراطية بلادنا كي لا تصبح جزءاً من الصين. النجمة الثانية للماتادور الإسباني: كأس العالم تبتسم لمن يستحقها، وإسبانيا لا تقهر. وفي الأخبار: كتب وفيق قانس عن زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة، لمة عائلية على نفقة الخزينة. إلى عناوين نداء الوطن: روبيو يلاقي الرئيس عون في معركة السيادة. دمشق تقطع شرايين سلاح حزب الله. بعد سقوط نظام الأسد، ماذا تغير في بعلبك الهرمل؟

نواف سلام يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والأردن والبحرين. الصدي شبروح مشروع بيئي مستدام وحملة العونيين تضليلية مبرمجة لتشويهه. ترقب للقمة اللبنانية الأمريكية الثلاثاء والرئيس عون يلتقي روبيو. البطريرك الراعي تنفيذ اتفاق الإطار كاملا مدخل لترسيخ سيادة الدولة. تيمور جنبلاط وأحدث الموقف السياسي عصية على محاولات التشويه والانقسام. وزير الاقتصاد من صيدا مرفأها ركيزة أساسية لرؤية اقتصادية جديدة للمدينة. السفارة الأمريكية في بيروت تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان والشرق الأوسط. الدفاع المدني يؤمن السلامة العامة على امتداد الشاطئ اللبناني. الجمارك تنقل جهاز سكانر من مرفأ بيروت إلى معبر المصنع. عون يتحدى تهديدات الممانعة ويمضي قدما إلى واشنطن. القضاء يحاسب نفسه، تشكيلات جزئية آخر تموز تطاول نحو 50 قاضيا. العفو العام أول كسر لأنياب الدولة العميقة. حزب العمال يختار بورن لقيادة بريطانيا. أخطر تصعيد أمريكي إيراني ينسف مساعي التهدئة. إيران تشعل الجوار هربا من الانهيار. مجلس التعاون يصف الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن بجرائم الحرب. إيران تعلن تعليق التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع أمريكا. ممداني نبحث إمكانية اعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك. خامنئي يهاجم ترامب، توقيعك لا قيمة له. سنتكوم مقتل عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم إيراني على الأردن.

وقف نداء الوطن كعتبت جوسلين البستاني، وإذا ابتليتم بالعمالة فلا تتهموا الرئيس بالخيانة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، نيران الجيش الأمريكي تطوق جنوب إيران، الحرس يصعد إقليميا، والبنتاغون يعزز مقاتلاته، واتصالات عربية لاحتواء التصعيد. روبيو جدد لرئيس اللبناني التزام واشنطن تحقيق السلام والتعافي الاقتصادي، قمة حاسمة بين ترامب وعون غدا. تفجيرات وثغرات حدودية تتطلب هيكلة للقيادات، سوريا حزمة تعيينات لضبط القرار الأمني. الزيد عاد من واشنطن مشيدا بنتائج زيارته، وطهران تتنصل من الهجوم على رئيس الوزراء العراقي. الهيئة الدولية للطاقة، السعودية في موقع مثالي لقيادة استثمارات مراكز البيانات. الليلة التاسعة، أمريكا تستهدف الحرس الثوري، وهجمات عدوانية إيرانية على الكويت والبحرين. روبيو يشيد بجهود الرئيس اللبناني وشجاعته لنزع سلاح الحزب. الشرق الأوسط تتقصى خلفية تعيينات الشرع الأمنية الأخيرة. نتنياهو واثق أن زهران ممداني لا يستطيع اعتقاله في نيويورك. ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني يستعرضان آخر مستجدات لبنان والمنطقة. هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين وسوريا والأردن، وواشنطن تحذر رعاياها في المنامة. صراع مضيق هرمز يعيد رسم خريطة صادرة النفط العراقية. تشديد قطري عراقي على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإيرانية. حكومة دبيبي تشكو الفساد والإهمال، فمن يتحمل المسؤولية في ليبيا؟ روبيو يعتبر أن إيران تستخدم هرمز كورقة مساومة، ويدعو الدول الأخرى للتدخل. إسرائيل تتوعد بالرد بكامل قوتها على أي هجوم تشنه إيران. هل يحافظ بيرنهام على نهج ستارمر في سياسة بريطانيا الخارجية؟ إيران تلوح بأفرعها الإقليمية وتبتعد عن مسار التفاوض. الجيش البريطاني اندلاع النيران في سفينة بمضيق هرمز قرب ساحل عمان. بتروجيت وإنبي المصريتان تفوزان بمشروعات طاقة في عمان بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. ثلاثة أفلام هوليودية جديدة تجمع بين المغامرة والتاريخ والرعب. إسبانيا تهزم الأرجنتين وتخطف نجمتها المونديالية الثانية.

وفي الشرق الأوسط كتب سامي النسا عن زيارة عون إلى واشنطن والفرصة التي لا تحتمل الضبابية. وكتب نبيل عمرو عن الفلسطينيون والقلق من خلافة محمود عباس. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ قررنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. يعزو القضاة التأخير بالبت في الملفات إلى عدم تبليغ قوى الأمن الداخلي المتخاصمين بمواعيد الجلسات وتدوين أوتوماتيكي بأن المستدعى غير موجود، حتى بلغت بأحدهم أن دون على استدعاء بلدية بأنها غير موجودة، والتهم التي تواجه القضاة بالتأجيل في غير مكانها. هلا كل واحد بده يرمي المسؤولية على الآخر. التقاعس بالسرعة بالأحكام القضائية والعدالة البطيئة هي مزيد من الظلم، والكل بيتحمل المسؤولية، مش بدنا نرميها على فئة دون الأخرى. كل واحد بيرضخ شي لتدخلات سياسية وشي لتدخلات مالية. ارتفع منسوب الحركة في مكاتب تأجير السيارات وكذلك الإقبال على الشاليهات والبنغالو بمعظم مناطق الجبل بعد قدوم المغتربين اللبنانيين وعدد قليل من الخليجيين، إضافة إلى جنسيات أردنية وعراقية. بعض التدارك للموسم السياحي الآفل، يعني جيد يخلوا يشتغلوا هالعالم بركي بيخففوا نق شوي. وأهلا وسهلا بالزوار من كافة الجنسية، أهلا بدولاراتكم أهلا. يلاحظ غياب المواقف السياسية لدى تشناق ونواب الأرمن في هذه المرحلة، إن على المستوى الداخلي أو على المستويين الإقليمي والدولي، لأكثر من اعتبار ونظرا لحساسية الأوضاع الراهنة وتداخل الحسابات. حضور خجول بالسياسة المحلية وحتى الدولية رغم كل هذه التطورات من قبل الأحزاب الأرمنية، يمكن نتيجة إعادة تشكيل تلك الأحزاب بقياداتها الجديدة، نظرا لأن القيادات القديمة أكلت الدهر عليها وشرب. إلى أسرار جريدة الجمهورية. جرى تواصل غير مباشر بين بعبدة وعين التيني عشية سفر رئيس الجمهورية إلى واشنطن، وتركز على النقاط التي سيطرحها الرئيس عون في محادثاته مع الرئيس الأمريكي. سواء كان مباشر أو غير مباشر، كل الخطوات اللي عم تقوم فيها الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة عم تكون منسقة بشكل ما مع رئيس مجلس النواب، إنما هو ينكر ذلك أمام جمهوره ليحافظ على إجر بالدولة وإجر بالدويلة. تبين أن المناقصة الثانية لشراء سيارات لزوم مرفأ بيروت قد رست على وكلاء شركة رينو في لبنان، وبمبلغ فوق مرة ونصف عن سعر العرض المقدم من شركة رسامني، والذي تم إبطاله بسبب تضارب المصالح مع سلطة وزير الأشغال. المناقصة الأولى بالمرفأ كانت رست على شركة رسامني يلي طبعا هي بتتبع لوزير الأشغال، فقالوا لك هيدا تضارب مصالح، رجع عملوا مناقصة تانية ودفعوا مرة ونص قد المناقصة الأولى كرمال ما عدم تضارب المصالح. تأخرت تعيينات العمداء بالتكليف في الجامعة اللبنانية بسبب عدم وجود صيدلي من طائفة كبرى لتولي المنصب في كلية الصيدلة، الأمر الذي قضى بإجراء تبادل التوزيع الطائفي مع كلية أخرى بانتظار موافقة المرجع المعني. مضوم هذا السر، طائفة بأمها وأبيها ما عندها صيدلي بالجامعة لحتى يتعين، بعيدا عن طريقة التعيين اللي ما بتعتمد دايما على الكفاءة إلا على التقسيم الطائفي، بس معقول طائفة بأمها وأبيها مش مخرج صيدلي لحتى يكون موجود بإدارة فرع من فروع الجامعة؟ جيبوا شهادة مضروبة، ما هيك الجامعة اللبنانية بتوزع كتير من الشهادات المضروبة، اسألوا فادي بودية.
إلى خفايا وأسرار موقع Lebanon Files. تكشف أوساط أمنية عن استنفار عسكري أمريكي مرتفع في لبنان، يأتي في إطار تدابير استباقية تحسبا لأي تطورات إقليمية قد تدفع إيران أو أذرعها إلى استهداف المصالح الأمريكية في لبنان، وعلى رأسها السفارة في عوكر. وتشير التقارير إلى أن التشدد العسكري الأمريكي قد بلغ ذروته في الآونة الأخيرة لضمان عدم حدوث أي خرق أمني. بما أنه قادمين على مرحلة تصعيد واضح من الانفجارات الأمريكية بالأمس من عدم السفر إلى الشرق الأوسط وطبعا منها لبنان، أنه الاستعدادات الأمنية على قدم وساق خوفا من موضوع انتقام سخط.

علم أن أروقة أحد الكتل النيابية تشهد حالة من الامتعاض في صفوف عدد من أعضائها إثر ممارسات أحد الزملاء الذي دأب على توظيف منصات التواصل لتسويق نفسه. وتتهم الأوساط النيابية المعنية هذا النائب بنسب الإنجازات الجماعية للتكتل إلى شخصه حصراً، فضلاً عن استغلال اسم التكتل كغطاء في أروقة الوزارات لتمرير معاملات وخدمات ذات طابع عائلي وشخصي. معظم النواب بيشتغلوا بهالطريقة، يعني وين الجديد بالموضوع؟ أنتم متزمرين لأنكم قادرين عم تقوموا بنفس القصة، كونوا شطورين مثل تعلموا كيف بدكم تستخدموا أسماء الكتل النيابية بالخدمات الشخصية. أن عددا من المطاعم والمقاهي التي نقلت المباراة النهائية لكأس العالم مساء أمس عمدت إلى رفع أسعارها، فيما فرض عدد كبير منها حدا أدنى للاستهلاك على الرواد، مستفيدا من الإقبال الكثيف الذي سبق صافرة البداية. وقد شهدت بيروت ومعظم المناطق اللبنانية حركة حجوزات غير مسبوقة، إذ امتلأت جميع الطاولات والمقاعد قبل ساعات من انطلاق المباراة. الفينيقي التاجر الحربوق يلي بيعرف كيف يستغل دايما الأوضاع، قال لك فرصة مناسبة طالما الناس مندفعة وعم تحجز بغزارة، خلينا نحن كمان نعلي الشارج على العالم والقاضي راضي، طالما القاضي راضي نحن بنطلع مكاسب إضافية وبنرجع آخر شيء من قضينا. إلى أسرار نداء الوطن. يتساءل خبراء اقتصاديون وبحسرة، أين نحن في لبنان مما يجري حولنا؟ فالاتفاقات التجارية والاستثمارات العربية والدولية في سوريا في وتيرة متصاعدة، والعراق يوقع اتفاقيات استثمارية بنحو 60 مليار دولار مع أمريكا، أما في لبنان فنعاني من الحرب والخلافات السياسية والتراجع الاقتصادي. معهم حق يتسألوا هالسؤال، مش بس الخبراء الاقتصاديين، كل عائل بهالدنيا وبهالبلد بيسأل أين نحن من كل هذه التطورات ولماذا نركن إلى عقلية العصابات والميليشيا. كشفت مصادر أمنية أن ضبط سوريا شحنة أسلحة مخبأة في صهاريج كانت متجهة من كركوك إلى بنياس، جزء مما ضبطته السلطات السورية من أسلحة مهربة إلى الحوزب، إذ سبق أن ضبطت 5 شاحنات غيرها على الأقل. والكشف عن الشحنة الأخيرة رسالة سورية إلى واشنطن تؤكد جديتها في تنفيذ الالتزامات التي قطعها الشرع لترامب. قال لك شحنة واحدة من أصل 5 شحنات تم الإعلان عنها كرسالة أنه هيا عم نشدد الإجراءات من بعد قمة الناتو والاجتماع الذي جمع الرئيس السوري بالرئيس الأمريكي. لم تستبعد أوساط دبلوماسية غربية حصول نوع من الانتفاضة المعكوسة في إيران، بحيث يستبعد نهائيا من دائرة القرار كل من باسشكيان، قاليباف وعراقجي، ووضعت هذه الأوساط التظاهرات اليومية المنددة بهم في هذا السياق. بيقولوا أنه هذا تعبير عن الانقسام الموجود ما بين الحرس الثوري وما بين الإدارة اللي عم تحاول أن تكون براغماتية، وهيدا الشيء يلي عم نشوفه من خلال التظاهرات اليومية اللي عم تدفع من قبل الحرس الثوري الإرهابي للتظاهر ضد اللي عم بيفوضوا وضد مبدأ التفاوض ككل. وآخر الصور هي طرد عراقجي من وحدة من مشاريع تشييع خامنئي. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار.

يظهر أن انهيار المبنى في بئر العبد أمس ونجاة سكانه بأعجوبة بعد مغادرته قبل دقائق يسلطان الضوء على احتمال عودة سكان إلى مبان متضررة قبل إنجاز تقييم هندسي شامل لها، سواء في الضاحية أو في بعض القرى الجنوبية. بالأمس صارت حادثة والحمد لله اللي نجيوا منها، يعني قبل بدقائق كانوا هربوا من المبنى المعرض للانهيار وفعلا انهار المبنى بشكل كامل بالضاحية، وهذا اللي طرى علامات استفهام حول العودة اللي عم تكون لبعض الأهالي لأنه ما بيمتلكوا منازل أخرى أو لا يمتلكون المال لحتى يكونوا خارج المنطقة، وهل عودتهم آمنة أو معرضين لهذا الخطر مرة أخرى؟

طبعا هيدا بعيدا عن الشعارات المعتادة العزة والكرامة ونننننع لسه بحافظين عن ظهر قلب. العزة والكرامة لا تحمي الأبنية المتصدعة من السقوط. هذه كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي ابليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم اصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكه اذاعه طرابلس. ان كنتوا عم تتابعونا اذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني او عم تتابعونا بالعاصمه بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان او من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع عدا عصابة الدولة العميقة وجعد جية الحشاشين الشتامين النقية.

قد أسدل الستار على المونديال الرياضي بفوز المنتخب الإسباني بنجمته الثانية، وها قد فتح الستار أو توسع الستار اللي هو أساسا مفتوح على مونديال من نوع آخر، بدأنا نشهد تصاعده منذ نهاية الأسبوع مع تصاعد المعارك والضربات المتبادلة ما بين أمريكا وإيران، وطبعا الضربات الإيرانية اللي عم تكون حصرا على الدول العربية وليست على إسرائيل.

منافسة في ميدان حربي تنتظره الناس بعد إغلاق صفحة المونديال وإصدار الستار على الانشغال بالأوضاع الرياضية والأسئلة المشروعة التي تطرح سواء أمام الإعلام أو الرأي العام. هل نحن أمام تصعيد جديد؟ وهل ستتوسع المعارك أم سيكون للعقلاء دور ما؟ هلا المباراة بدأت تنطلق اليوم. حكم الرئيس وباكستاني بما انه عيله عم تخوض الطريقة المفاوضات الشاقة، ويمكن حكام الرأي يكونوا قطري وعماني لانه كمان مشاركين بهالمفاوضات. اكيد بالنسبة لنا كمقيمين بجمهورية فينيقيا الفوقة ورفقي شعار لبنان، اولا السؤال الابرز بيكون هل سنتأثر؟ هل نستعد لتيسنة اسناد جديدة؟ هل نستعد لعدوان جديد قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية ومع التصعيد الذي يحدث وجلب مزيد من الطيران الحربي إلى المنطقة؟ هذا السؤال الأساسي المفترض بيسأله كل بني آدم عاقل، أنه نحن بكل شيء بيهمنا نحن، أنه حنأكل قتلة عن جديد، عفوا رح نعمل انتصارات جديدة ونقدر أنه نخلي العدو الغاشم يحتل بلدات جديدة عنا بلبنان. لك وصلنا لمرحلة أنه إسرائيل عم تزفت الطرقات بالمناطق المحتلتها، يعني عم تزفت الطائي والله عم تزفت الطراد، انه لقيت شفتوا ليه خلينه ينحتلوا، شفتوا التكتيك، لا سبحان الله الناس ضروري بدك تقعد تفسر لك كل شيء، شفتوا ليش سمحنا للعدو الغاشم انه يفوت ويحتل 68 بلده حوالي 10 كيلومتر من الاراضي، كمان اللي زفت لنا الطراد نحن ما قادرين نزفت، فهو بيزفت الطراد وبعدين بنطرده شر طرد ان شاء الله. تكتيك يا جاهل، تكتيك تشفع معك بالتكتيك. بالقسم الثاني لليوم مع حلقة بداية الأسبوع بتكون العناوين متشعبة وعديدة خاصة مع التطورات المنتظرة، سنحاول أن نلقي الضوء على أبرز تلك المواضيع والعناوين من خلال الفقرات الجاية. أكيد زيارة رئيس الجمهورية ولقائه اللي كان بالأمس مع وزير الخارجية الأمريكي، وغدا صباحا بالبيت الأبيض مع ترامبو سيكون لألن حصة بالفقرات القادمة، ووقفي مع الهجم الشرسي اللي عم تصير على الزيارة يعني بطريقة مضحكة جدا من قبل أوباش الممانعة. أكيد رح بيكون عنا كمان وقفة رياضية مع ختام المونديال ونظرة مع الآراء العالم والجعدنات المستمرة بإدخال المواضيع السياسية بالمواضيع الرياضية. الحمد لله الحمد لله انه خلص المونديال لحتى الطفيليات تبعون الرياضه نخلص منهم هلا، واللي ما لا يفقهون شيئا بالفوتبول وبياخذوها من ناحيه انكيات ومن ناحيه جمال اللاعب وجمال المدام تبيت اللاعب او من ناحيه رفع عالم ما بعرف مين، نخلص منهم هلا وبنسمع بقى بنرجع للمتخصصين بعالم الرياضه بعيدا عن الطفيليات اللي بتنبت عند كل مونديال. طبعا اخترنا مقال من المقالات العديدة التي صدرت في المواقع والصحف اللبنانية لليوم لحتى نضوي على قضية من هالقضايا يلي تثار من قبل الكتاب اللبنانيين. فقرة أخيرة نطلع بها على أبرز ترندات السوشيال ميديا بلبنان واللي أكيد بمعظمها خاصة بالمونديال والمباراة النهائية اللي شاهدها تقريبا حوالي 1.8 مليار بني آدم، يعني رقم قياسي كان عم يسجل لمتابعة المباراة النهائية لمونديال 2026. كمان نظرة على الماني ماني ماني على الأموال التي جنيت من هذا المونديال.

حق الناس تتخوف من التطورات اللي عم تشوفها قدامها بالمنطقة، من مزيد من الاستعداد الحربي، من مزيد من التهديد والتهويل، مزيد من العدوان اللي عم يتوسع على الدول العربية، واللي كان عم يشمل من بعد توقف لمدة 4 أشهر بعض المناطق السعودية، كان عم يشمل أيضا سوريا، الأردن، دول الخليج. طبيعي أنه الناس تسأل إلى أين سنذهب، وتشوف قدامها كل ما الأمور عم تتعقد بحصار وحصار على الحصار وابتزاز واستخدام كل المقدرات من أجل الوصول إلى بعض الأهداف يلي ما عادت تراعي أي نوع من أنواع الالتزامات القانونية والأخلاقية يلي مفترض الشرع الدولية تنص عليها، واللي صارت بحاجة أساسا لتعديل لأنه صارت عم تبكي بالزاوية. كلها أسئلة مشروعة، لأن الناس عايشة أحداث وتطورات إلى تقريبا نحو 3 سنين بشكل مستمر، عاصفة هوجاء نكبة ألمت بالعالم العربي، سيل من الدماء لا يتوقف، سيل من الأحقاد أيضا، ومن بفور تجارة الدم والدين التي لا تهدأ ولا تنطفئ من قبل الدجيلين. رح نحاول من خلال الفقرات الجاية أنه نثير بعض هذه العناوين العديدة والمتشعبة مع انطلاقة الأسبوع بشكل مفصل، بدءا من الزيارة الرئاسية وصولا إلى مواضيع أخرى ننتظرها لكي نتحدث عنها أكثر.

تلك التي تتجدد بانتظام وشغف كل 4 سنوات، وكشف بالمقابل انقسام بين عالمين: شعوب المونديال اللي تصبو دائما إلى الفرح والسعادة والاحتفال، وشعوب تقتادها دائما العصابات والميليشيات الإيرانية أو المتآلنة، والتي تقودها دائما إلى مزيد من الخراب والتعاسة. ومع إزدال هذا الستار تكثر الأسئلة التي تطرح، خاصة بخضم إنتاج ما يسمى بشرق أوسط جديد وتقاسم النفوذ، سواء النفوذ العربي وغير العربي الموجود بها المنطقة الغنية، غنية بمصادرها، غنية بطاقتها، غنية بفرواتها المائية وما تكتنز من كنوز، والفقيرة بالعقول التي تديرها والتي تؤدي دائما إلى سيطرة الغير عليها.

لك راحت السكرة واجت الفكرة، يا يعني راحت سكرة المونديال واجت الفكرة للناس تشوف انه خلال هذا المونديال كان هناك هدنة تم الاعلان عنها ومذكرة تفاهم سقطت حتى خلال ايام المونديال، يعني ما نطروا لحتى تخلص ايام اللي الناس مشغولة فيها بالاجواء الرياضية اللي حصدت مليارات الدولارات، انما هي سقطت قبل، ودليل انه كنا عم نشهد بالامس اثناء مباراة النهائية مزيد من الضربات الامريكية على ايران، لا بل قصف بعض المنشآت التي يتم فيها التصنيع النووي لليلة 9 على التوالي، والردود اللي كنا عم نشوفها بضرب مزيد من المناطق بالدول العربية بحجة انه عم نضرب المصالح الامريكية، واللي طبعا يدوب تصيب 1 أو 2% من الضربات، بينما 98% بتكون على الاهداف المدنية والمنشآت الادارية للدول. على الصعيد اللبناني بالطبع بيان تماما رهان الدولة ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على اتفاق الإطار الذي تم توقيعه واللي تم شيطنته من قبل أو باشا الممانعة وأبواقة وأعلامة وبعض المتطفلين على الموضوع يلي وجدوا أنه القصة مجرد باب من أبواب التجارة المعتادة سواء بموضوع إسرائيل أو بموضوع القضية، وأثبتت الأيام أن رهان الدولة بمكانه على موضوع التفاوض المباشر، وهذا ما يقود رئيس الجمهورية بزيارته يلي بدأت يوم السبت إلى الولايات المتحدة واللي كان فيها اللقاء الأول مع وزير الخارجية الأمريكي بالأمس واللي استمر لمدة 1.5 ساعة قبل ما يكون اللقاء غدا مع الرئيس الأمريكي، والملفات اللي صرتوا حافظينها بموضوع اتفاق الإطار، الانسحاب الإسرائيلي، المناطق النموذجية يلي عم ينتشر فيها الجيش اللبناني وآخرها فرون، وكل هالمواضيع اللي صرتوا حافظينها قد ما عم تتكرر بالأعلى. إنما البيلفت هو الرهان دايما الناجح بموضوع أنه الدولة تفوض عن نفسها استقلالية التفوض، عدم إبقاء الدولة اللبنانية بأهل وناس وشعب وأراضية رهينة للابتزاز وللبزار المفتوح بالإسلام أباد بين الشياطين. يبدو أنه بما أنه فشلوا بالتأثير بموضوع الزيارة فكانوا متفرغين، يعني خصصوا جيش من الشتمين، من الحاقدين، من السافلين، من الأوباش، لا الانتقاد بلش من الصورة الأولى، يعني الرئيس رايح بالجينز ومرته رايحة معه، ومقال الأخبار لليوم قالك لمة عائلية على حساب الدولة، يا سلام لمة عائلية، ما بيفهموا لا يفقوا شيء بالبروتوكول ولا بالاستقبال الرسمي اللي بده يصير بكرة بالبيت الأبيض، وأهم شيء قالك راح زاروا لروبيو، راح زاروا بالفيلا تبعيته، مع أنه زاروا مثل ما بتأكد الصور بوزارة الخارجية، إنما نوع من أنواع التسخيف للزيارة، وشو بدها تجيب نتيجة بما أنه ما نشحوا أنه يمنعوها، وهددوا قالك إذا بكرة بده يفوت على المكتب البيت الأبيض بدنا نكرر تجربة 2011 والاستقال، وكلها بموضوع تهديدات بالفضاء، أنتوا عارفين أنه جعدنة لا يجرؤون على القيام بهذه الخطوات لأنه الزمن الأول تحول، لأنه عارفين أنه بالعكس الناس عم تقولهم فلوا خيبنا الحكومة، مش عجبكم شايفين حكومة عمالة، فلوا منا ارتاحوا وريحوا. كل ما تشوف هذا الفريق سواء أبواقه الإعلامية أو بيشو وجرادينه الإلكترونية، سياسيه نوابه المفتن قبلان

كل ما تشوفهم ولعانين من الزيارة بتعرف تماما انه الزيارة ناجحة والزيارة بدها تجيب نتيجة، وطبعا ما قبلها غير ما بعدها، لانه هالمرة بده يكون اللقاء مباشر والاتفاقات مباشرة والتنفيذ بده يكون ايضا بشكل دقيق. فشغلة هي مبدأ عادي والله مبدأ بسيط، انت مشان تركن الامور مثل ما هي، لما بتشوف هذا المحور هاجم على شيء وعم يتهمه بانه غير وطني مع انه بيطلع هو وطني، اكيد بيكون هو وطني. لما بيكون عم يشيد بشيء ويقول لك هيدا عمل كذا، بيكون عمل بيفيد الميليشيات وما بيفيد البلد. هي عادي يعني، امور بديهيه وثوابت موجوده من زمان وجاي، بس تشوف هالجماعه عم بيشيدوا بشيء عرف انه في ضرر على لبنان، وبس تشوفهم عم يذموا بشيء ويخونوه فعرف تماما انه هيدا من مصلحتك ومصلحه البلد. هالقد بسيطه الامور. قال لك لمة عائلية على نفقة الدولة، هلا عتلينين مهم ميزانية الدولة، يعني هذه الزيارة بدها تكلف، أكيد مش رح بتكلف 30 مليار دولار، إعادة أعمار الجنوب والبقاع والمدن اللي تهدمت بسبب حماقات الأسنان، أكيد مش رح بتكلف قدهم يعني، هلا صاروا حريصين على خزينة الدولة يلي نهبوها واللي سيطروا عليها واللي سيطروا على مرافقها البحرية والبرية والجوية واللي وظفوا فيها واللي وظفوها بكل إداراتها لخدمة مشروع الإرهاب. هلأ صاروا خايفين على خزينة الدولة وكيف عم تنصرف المصريات، وانه الزيارة ما قالها نتيجة طالما ما قدروا منعوها، فإذا ما لك قادر توصل للعنب حصر من عنها تقول، اللي ما يطول العنب حصر من عنها يقول كما تقول أحلام. الزيارة مش رح تقتصر كمان، عندك الهجوم على قليل الهجوم على السفيرة ندى حميدة معوض، قلهم بلش أساسا من وقت بداية التفاوض وكأنه هي مش واجبها، هي سفيرة للبنان عم تقوم بالدولة كلفتها بمهمة عم تقوم فيها، لا غيرة نسوان، بتلاقي الصحفيات والإعلاميات والجعدنجيات الصبايا غيرة نسوان ليل نهار هجوم عليها، وشو قدمت وتنازل وانبطاح وشو لبست ولا عملت هيك ولا طاق، غيرة نسوان، والنسوان فرقا قاعدين عم يصطبحوا الصبح وعم يحكوا ولا كانوا عم نحكي بمصلحة بلد، بأنه موظفة بالدولة عم تنفذ بيانات الدولة عم تنفذ قرارات الدولة، وهذا الشيء الطبيعي، هن مش معودين على القانون، مش معودين على الالتزام بالقانون، معودين على الفوضى، حروب، مخدرات، دمار، خراب، تجارة دم ودين، هذا المعودين عليه، مش معودين على انتظام وعلى استقرار. استقرار كلمة بتمغصهم بتعملهم حصر بول بزلعيم. وبرضو لما بتشوفوا هالهجوم الشنيع على السفيرة بتعرفوا تماما انه عم تشتغل لمصلحة البلد، وأبرز دليل الزيارات اللي رتبتها، مش كل اللقاءات عم تظهر على الإعلام من وقت اللي وصل فخامة الرئيس، ولا الزيارات مش عم تهدى من وفود لبنانية أو أمريكية من أصول لبنانية ووزراء وأعضاء بالكونغرس، فكل النجاح للزيارة بفرجيك كمية التعوية بالميل التاني، لما بتشوف على صوت النباح فمعناته ارتاح، النتيجة إيجابية. ساعة بده يركز لك على الجينز اللي جاي في اخي ما وليه ما استقبل موظف عم يستقبل اخي، هذا البروتوكول هيك بيقول، انتو بتعرفوا شو اسمه بروتوكول؟ ما انتو ما معودين على القوانين، سافل او باش ما معودين على القوانين، منين بدك تيجي تفهمهم وتشرح؟ ما في داعي تشرح، دعهم يتألمون، دعهم يلطمون، يصيحون، ينبحون، انت بس استلز بهالمشاهد المؤلمة بالنسبة لهم والمفرحة بالنسبة لمؤيدي الوطن ومصلحته يلي تقتضي الاستقرار من اجل الازدهار. شوف مثل العادة البيانات اليومية للمفتن الجعفري الممتاز المتمشخ احمد قبلان، قال لك ان شخصا واحدا يقود البلاد الى الهاوية، قصده طبعا على رئيس الجمهورية، شفته؟ شخص واحد بس عم يقود البلد للهوية، لا لأنه بده توقف الحرب، لأنه بده الناس ترجع على بيوتها، لأنه بده البيوت ترجع تتعمر، لأنه عم يفوض باستقلالية للدولة اللبنانية على انسحاب العدو، هذا ما بده مصلحة البلد، هذا بده حرب أهلية، بده يدمر البلد، شخص واحد بس موجود بالبلد يقود البلاد إلى الهوية، بينما بسم الله علينا وعلبن جميعته قادوا البلد إلى أحلى المراكز بسم الله علينا، يعني الأول بالاقتصاد، بالسياسة، بالأمن، بالتجارة، بالرياضة، الحمد لله قادونا إلى أعلى المراتب، مش قادوا البلد إلى الخراب،
لك يا عمي الناس شايفه والله الناس ايش عم فكر كل العالم حشيشين مثلكم ما بتفكر ما بتطلع شايفه مين اللي عم يقود البلد نحو الاستقرار ونحو فصل المسارات ونحو اعتماد الدوله وسيادتها ومين قاد البلد نحو الخراب والدمار وحماقات الاسناد ورهن البلاد والعباد الى مصالح خارجيه ايرانيه فالناس ايش عا والله طيب الشمس طالعه والناس ايش عا بس انتوا اللي حشيشين شخص واحد يعني بس عم يقود البلاد إلى الهوي بينما الآخرين يا الله يا الله شو عم يقود البلد إلى مستقبل باهر مزدهر متطور واو واو مش طبيعي عن جد هن يعني كتر خير والله انتو مشكلكم ما بتزرعوا على البلكون يعني لو بتزرعوا على البلكون كنتوا شفتوا نتائج السياسة الاقتصادية المبهرة لفريق الميليشياوي انتوا لو بتعرفوا التجربة بالدم والدين كنتوا شفتوا النتيجة قدامكم هاي مشكلكم قاصرين ما بتفهموا بالتكتيك

عجبني الرد. وانتبهوا هذا بيفتح سجال طائفي, وهذا اللي صار. يعني هلا له فتره يصيح وينبح المفتن بهالكعبارات والبيانات اليوميه, بس هالمره كان في عليه رد كنسي بشكل رسمي انه تخنطه, انه خلصنا باه. يعني انه هالكلام بيندرج بسياق حمله التخوين المستمره ضد رئيس الجمهوريه والتي تدار من خارج الحدود, وقالوا انه من قاد البلاد نحو الهويه هو من دخل حربي اسناد بامر خارجي ودمر الجنوب والضاحي والبقاع وضرب الاقتصاد. وقالوا انه الرئيس عون هو رئيس جمهوريه كل لبنان, وانتخب باغلبيه من مختلف تلاوين المجلس النيابي بما فيهم الفريق يلي بيتبع له المفتن, وأن الرئيس عم يتصرف وفق المادة 52 من الدستور يلي منحته حق التفاوض, واللي بيخرق الدستور هو اللي عم يجيب سلاح عبر التهريب وعم بيساند مجموعات خارجية من دون العودة للإجماع الوطني ومن دون قرار من الحكومة يلي بيتمثل فيها بوزيرين وخمسة كمان. وبالتالي فأنه كل حملات التهديد والوعيد لن تصل إلى أي مكان. هيدا الرد الكنسي ضروري يعني كان موجود لحتى يقولوا له أنه تخطى, أنه ما تفكروا الزلم متروك لحاله, ما تفكروا ما في أغلبية لبنانية وراه وأنتوا أصبحتوا أقلية مشاغبة تريدون فقط استمرار مصالحكم لو على حساب مصلحة ملايين اللبنانيين.

شفتوا هالبيانات وهالألم والوجع بالتصريحات النيابية والشعوذات من قبل الأوباش المواقع التواصل وكذا، شفتوا هيدي كلها دليل على أنه الدولة تسير بخطى جيدة ولمصلحة لمصلحتك لمصلحتك لمصلحتنا جميعا لمصلحة البلد. كل ما تشوفون عم يتوجعوا، كل ما تشوفون عم يعبروا عن آلامهم من خلال ما يجيدون، شو بيجيدون غير الشتائم والتخويم؟ قال لك نحن منخون حدا، أعوذ بالله. بعد البيان اللي صدر يوم السبت ذكرينه يوم الجمعة، قال لك نحن ما منصنف الناس، مع أنه هن ليل نار نزدين تصنيفنا الناس، وشفنا العملاء من وين عم يطلع، وآخرون العميل رقم 90 يلي مبلغ عن كبار القادة واللي حكيناكن عنه بحلة الجمعة. فلما بتشوفوا هذا الصوت يتصاعد وهذه الحملات تتصاعد، عرفوا تماما نحن نسير في طريق جيد فيه مصلحة البلاد وفيه مصلحة الناس وفيه الانتقال من مرحلة إلى مرحلة هني مش عم بيصدقوها. ننتظر بالطبع لحتى نشوف نتائج الاجتماعات للرئيس بواشنطن قبل العودة إلى لبنان، مع أيضا للإشارة إلى أنه خلال هالزيارة صار في اتصال من ولي العهد السعودي بالأمس ودعوة لزيارة المملكة يمكن تصير مباشرة، وعنا كمان زيارة لتركيا يلي غايصة صايرة بالموضوع اللبناني بشكل كتير كبير قبل نهاية الشهر، وهذا كله دليل على الحيوية التي تتمتع بها الدولة والتي يقف وراءها أغلبية اللبنانيين، بينما أصبحوا أقلية جدا جدا أنصار عقلية العصابات والميليشيات. أولئك المجانين الذين يدعون إلى محاسبة الدولة لأنه بدها تبني مصلحة لبنان وكل اللبنانيين، هودي اللي مفترض يتعرضوا للمحاسبة على كل الحماقات والتيسانات والجرائم اللي ارتكبوها بحق البلد واللي خلوا بها الموجة من التخلف، لازم يتعرضوا هن للمساءلة والمحاكمة على القرارات يلي رهنوا فيها البلد لمصالح إيرانية ما استفادت منها البلد إلا خراب ودمار ونزوح.

0: عرفتك حضرتك المتصرف.
1: عرفتيني؟
0: من صوتك.
1: صوتك يا هالمتصرف وعطر الوردي وضو الشمس ما بيتخبي.
0: من أي سهرة طويلة راجع ومتنكر؟
1: يا بنت المتصرف مش متنكر، متدروش مثل الملوك القدامى، حتى يشوف المحتاجين ويساعد المظلومين ويخلص القضايا.
0: ما أنا قضية مظلوم، خلصني.
1: يا لطيف، ما حدا مرتاح، للمحكوم مرتاح وللحاكم مرتاح. موقفك محزني وتذكرتك طول الليل كان خيالك على القنديل.
0: إذا هيك ساعدني.
1: بشو بتريدي ساعدك؟ قولي. ببعتلك بطانية، إحرام، أكل.
0: بدي تساعدني بمشكلتي.
1: هايدي ما عادت بإيدي.
0: طيب وليش عملتوا في هيك؟
1: يا بنتي قدر الموقف، اتحملونا. إذا أنتوا ولاد البلد ما تحملتونا، مين بده يتحملنا؟
0: بس أنت العقدت وأنت لازم تحلها.
1: لا يا بنتي لا، أنا بيظلموني، أنا باب اسمي بيقعدوا خلفي وبيصيروا يسكروني بوج الناس. شو بتريدي أعمل؟ صار علي ضغط، اللي فوق بيضغط علي وأنا بضغط على اللي تحت، واللي تحت على اللي تحت، وأنتوا التحت، أنتوا الأساس، وأساس البناية بيتحمل البناية. افرحوا وانبسطوا لأن العناية اختارتكم تتكونوا أساس البناية.
0: ولا بدي الأساس ما يشلع التراب ويزعزع البناية والحيطان والبواب.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

بالانتقال إلى قضية أخرى وملف آخر من القضايا التي شغلت الرأي العام وبمشهد مؤلم وصادم بيعكس حجم المعاناة الاجتماعية يلي بتعيشها كثير من العائلات. كانت مدينة طرابلس عم تشهد يوم السبت حادثة إنسانية صادمة بعد ما عثر على طفل صغير بحالة صحية حرجة داخل أحد المنازل قبل نقله إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج، مع تساؤلات حول الظروف يلي أوصلته إلى هالحالة. الطفل اللي اسمه محمد خالد واللي بيبلغ من العمر سنة ونص نقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي بعد ما عثر عليه وحيدا داخل أحد المنازل بمنطقة سوق النحاسين، حيث كان بوضع صحي حرج للغاية. انتشرت للأسف الصور لهالطفل بحالة يرثى لها بين الحياة والموت، إنما الحمد لله صارت صحته أحسن. المعلومات بتقول إنه الطفل بقي لنحو 4 أيام من دون طعام، ما أدى لإصابته بسوء تغذية حاد وحالة جفاف شديدة، وكمان للأسف شوهدت ديدان على جسده، إضافة لوجود حشرات وجرادين داخل المكان اللي عثر عليه فيه، وقد أدخل لقسم العناية الفائقة وعم يتلقى العلاج. وبمبادرة إنسانية طبعا تكفل أحد الأشخاص وما بده ينذكر اسمه بتأمين الغذاء والعلاج اللازمين للطفل لمساعدته بتجاوز وضعه الصحي الصعب. شفت العديد من التقارير اللي انعملت على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإعلام العاصمة كمان عن هل الموضوع، والقصة والرواية اللي تقريبا صارت شبه ثابتة بأنه والدة الطفل اللي حضرت للمستشفى وهي من منطقة وادي خالد أنه ترك الطفلة بسبب عدم قدرتها على تأمين الطعام لإله. أنا عم أعطيكم المعلومات، مش عم بقلكم رأيي ولا عم بقلكم شو نظرتي للموضوع، هيدا مجرد الخبر بعدين منعلق. مشيرة إلى وضع المادي الصعب وأنه ما يتوفر لها ما بيطلع $20 بالنهار كمصروف، وأنه عند طفلة تانية أخرى تعاني أيضا من سوء تغذية كانت عم تتلقى دعم منظمة اليونيسف، واضطرت لترك طفلة أثناء توجهها للعمل بهدف تأمين لقمة العيش لإله بظل الظروف القاسية يلي بتمر فيها. وكمان شرحت أنه واجهت صعوبات بتأمين عمل بعد ما رفضت من أكثر من وظيفة بسبب ارتداء للنقاب، مع أنه شفناها بالصورة مش لبس النقاب، لبس حجاب، ما دفعها لاحقا إلى خلعه والعمل بالمنازل لتأمين احتياجات أطفالها. وأشارت إلى أنها عم تعيش ظروف اجتماعية ومعيشية صعبة، وعائلة زوجها مش عم تقدم لها المساعدة، فيما زوجها موقوف بسجن الأبة ما تركها تتحمل وحدها أعباء رعاية الأطفال. هاي الرواية يلي روتها السيدة اللي جربت عدة توقيفها مثل ما عرفت. طبعا ما بدو مين يقلكم عن ردات الفعل اللي صارت سواء بالشارع الطرابلسي أو حتى من قبل اللي أخذوا الموضوع وكأنه طائفة بأمها وأبيها تهمل أطفالها، إنما هي فرصة يعني إذا بتحكي على الموضوع بشكل خاص هي خبرنيكم القصة والرواية بشكل مختصر، إنما إذا بتوسع البكار أكثر وبتروح على الصعيد العام بعيدا عن القصة اللي هي بحد ذاتها مؤلمة، وللحمد لله أنه نجي هذا الطفل، بتكتشف عدة زواريب بتقدر تفوت منها وتحكي عنها. يعني إذا بس ترجع لجملة الصبي بيجي وبتجي رزقته معه، هيدي الجملة اللي بنلاقيها عم تتنقل بين العائلات وكأنه هي فعلا صحيحة، أنه هاد بقى عن جد بيوصل الصبي وبتوصل رزقته معه دون البحث عن الواحد كيف بده يأمن هذه الرزقة. وعلى فكرة هيدا الجدل يعني كنا بصدده الأسبوع الماضي مش على الهواء ببعض الجلسات، انه كمان حد عم يقول لك نفس القصة، انه اخي عم تقول له انت ما اسم الله جيب هالسبع اولاد، انه منين بدك تعمل؟ قال لك اه صبي بيجي طيب البنت ما بتجي رزقتها معه، وبيقولوا الولد بيجي رزقته معه. هيدا المبدأ اللي احنا مؤمنين فيه. قلت له طيب انت كيف على اي اساس؟ قال لك ما رب العالمين بيقولوا لا تقتلوا اولادكم خشية املاك نحن نرزقكم واياهم. صحيح رب العالمين هيك بيقول، بس انه لا تقتلوا اولادكم نحن نرزقكم واياهم، ما قال لك الصبي بتجي رزقته معه ولا الولد بتجي رزقته معه، انتوا عم تفسروه على كيفكم. يعني لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، وهذا اللي صار هو جريمه، بتعتبر جريمه قتل لما بتترك الولد بهالطريقه، بكون انت كانك عم ترتكب جريمه قتل.
مع التقدير لكل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها بعض العائلات، انما بكل بساطة انا هيدي الاعذار دايما وهيدي الاسباب ما بحياتها دخلت بدماغي. هيدي بتذكرني باللي بيروح شمال بيشتغل شمال بشغلات ممنوعة وبيلك الظروف حكمت وبدي ربي الاولاد وكذا، هو عم يختلق لحاله اعذار. بس انتوا عارفين تماما انه هذه الامور لا تصدق، وفي ناس كتير بتعاني من كثير من الظروف الشاقة الاقتصادية والمعيشية انما اختارت انه تاكل لقمتها بالحلال. فهيدي الاعذار نحن منقدمها بس لحتى نبرر انفسنا او نبرر افعالنا الشنيعة. الواحد لما بده يقدم على خطوة الزواج يعني الوالد بالحبس، الوالدة عم تركض لحتى تشوف كيف بدها تأمن، ما حدا بده يساعد، اليونيسف وقفت. بجميع الأحوال الواحد لما بده يقدم على خطوة الزواج وبناء أسرة وعائلة بده على القليل يكون يعني عامل البنى الأساسية تبيتها المؤسسة اللي بده يمشي فيها، مش والله نتركها يلا بكرة بنشوف كيف بدها تفرج. بتفرج وأكيد النية صافي بتكون رب العالمين بيسد، بس بنفس الوقت الإنسان بيعقل ويتوكل، مش بس يتوكل بده يكون عنده عقل يعقل. بدنا نروح نجيب اسم الله هالغزارة بالإنتاج ونتسلى بجيب الأولاد ونكبهم بهالطريق بدون تربية سليمة، وآخر شيء بنقول لا مجتمعاتنا هيك صاير فيها ولو وليش هيك عم بيصير معنا ما كمان. يعني الإنسان بده ياخد خطوات عقلانية، هذا ما بيعني إنه والله نعمل كهنة وروبين نقعد بدون زواج، بس القصة بدها تكون فيها شوية تفكير. يعني عض بساطك مد إجريك، الواحد قادر يربي ولد بيجيب ولد، قادر يربي اثنين بيجيب اثنين، اسم الله قادر يربي قبيلة يجيب قبيلة، ما عندنا مشكلة. بس انه يكون امكانياتك هالقد محدودة وبدك تعملي كلها لغزارة انتاج وخشيت اللي منين بدي ربيه منين بتعميه، ما حدا جبرك تجيبهم. بزعل هذا الكلام ما هيك؟ غير عقليني، كلام مجنون لا يقبل. نحن بنكره نسمع الحقيقة، وهي الحقيقة واحد عض بساطه بيمد إجري، شو قادر يعمل، شو قادر يربي، شو قادر يطلع هؤلاء الأولاد بمراكز متقدمة، يعمل لهم فرص للعمل، يعمل لهم فرص للنجاح، يعيشوا حياة طبيعية على القليل، يأكلوا ويشربوا مش يموتوا جوعا. فطبيعي على قد هالإمكانيات الواحد بيتقدم. لا يا خي الولد ما بيجي بتجي رزقته معه، هيدي عبارة نحن سويناها فقط من أجل أنه نبرر لأنفسنا أو من أجل الاتكالية الديمة. الواحد بده يكون عنده عقل بده يفكر قبل ما يفوت بهلا المشروع، ولما بده يفوت فيه بده يحافظ عليه لأنه هي أمانة. وقفوهم إنهم مسؤولون، كلنا مسؤولين. فهيدي لا تقتل أولادكم خشية أملاك، مش نحن نرزقهم وإياكم هيك بس، مش تشق الاية تفسرها على كيفك. على كل مشكورين الناس اللي تبرعوا لانقاذ الطفل، والحمد لله انه نجي ما انكملت الكارثه على الاخر. بركي ناخذ بعض الدروس العبر، مع انه اشك لانه هيدي مش اول حاله، يا ما لقينا ناس مكبوبين بالمراكز براميل النفايات، يا ما لقينا ناس عم تكبها الاولاد من عارفين اذا من حلال ولا من حرام. فبالتالي بنتمنى ناخذ الدروس والعبر، وانه الواحد اللي بده يفوت يقدم على هيك خطوه بده يكون قد او لا يقدم عليها، وبعدين يقعد يتباكى ويحكي عن الظروف أو يبرر سلوك طريق غير شرعي لأنه يا بدنا نمشي حالنا، بدنا نعيش، بدنا نعيش الأولاد. واحدة من الحوادث المؤلمة اللي بتخبرك هالمجتمع لوين الواحد بده يتمسك بنقابه بس يقتل ابنه، أي أهم بالنسبة، حفظ الروح ولا شو بدك تحكي؟

عندما نطلع على المقالات التي تكتب يوميا في المواقع والصحف سواء المحلية أو العربية لكي ننتقي مقالا منها ونقرأه لحضراتكم، طبعا نعجب ببعض الكتاب وبعض الأقلام وبعض العقول الراجحة التي لا زالت تستطيع التعبير بصدق وجرأة عما يجب أن نفكر فيه وتطرح الأسئلة التي يجب أن تطرح. إنما بيصير المقال أشد وقع وصدق لما بيكون مكتوب بيد معتقل سابق لدى إسرائيل وسجن الخيام تحديدا معتقل لسنوات، وهو عم نحكي عن زميلنا أحمد إسماعيل يلي اخترنا مقاله لليوم واللي عم يقارن فيه بين نموذجي مقاومة، النموذج يلي عاشه واللي كان عم بيدافع فيه عن بلده بكل صدق واللي عاش من خلاله سنين من الاعتقال، وبين النموذج الذي يريد اعتقال البلاد والعباد لأجل مصالحه فقط لأنه عم بيقاوم أو بيربحنا 100 جنيه. مقال أحمد إسماعيل بصحيفة المدن الإلكترونية بعنوان نموذجا مقاومة لا يلتقيان. يبدأ المعتقل السابق بالخيام أحمد إسماعيل مقاله: قد لا يختلف اثنان في لبنان على النتائج المترتبة عن وجود المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير على الأراضي اللبنانية الذي شرعه ما عرف باتفاق القاهرة، فقد عزز هذا الاتفاق الوجود الفلسطيني المسلح على حساب الدولة اللبنانية وجيشها الوطني، ولا سيما في منطقة العرقوب وجنوب البلاد. شكل اتفاق القاهرة بالنسبة إلى كثيرين المدماك الأول أو اللغم الأول الذي مهد لانفجار الحرب الأهلية بين المكونات اللبنانية بعدما تخلت الدولة عن جزء من مسؤولياتها وقابلت بهذا الاتفاق تحت ضغط عربي. كانت مصر في عهد جمال عبد الناصر في طليعته وتوالت بعدها التداعيات، ففي عام 1978 اجتاحت إسرائيل قرى الشريط الحدودي، ثم جاء الاجتياح الواسع عام 1982 الذي وصل إلى بيروت وانتهى بخروج منظمة التحرير الفلسطينية عسكريا من العاصمة فيما دخلها الجيش الإسرائيلي. تركت بيروت يومها تواجه مصيرها مع أهلها، لكن ومن تحت الركام نهض لبنانيون وطنيون ومن دون استشارة أحد أو مؤازرة أحد، لا من سوريا ولا من إيران ولا من الفلسطينيين ولا حتى من الاتحاد السوفيتي، وقرروا إطلاق المقاومة من العاصمة نفسها. وب16 أيلول عام 1982 صدر البيان الأول لهذه المقاومة محددا هويتها الوطنية اللبنانية وأهدافها الواضحة: تحرير الأرض والعمل من أجل قيام دولة وطنية لبنانية. فكانت ولادة المقاومة الوطنية اللبنانية أو ما يعرف بجمول. انضوى تحت لواء جمول عدد من الشباب الذين تمكنوا من تحرير العاصمة ثم الجبل والساحل وصيدا والنبطي وصور. آمن هؤلاء بالوطن وبالحرية والعدالة والمساواة. قاتلوا الاحتلال من دون أن يعتبروا المقاومة وسيلة للوصول إلى الحكم أو طريقا إلى مكاسب شخصية أو امتيازات مالية أو مناصب وحياة مرفهة أو حتى سعيا إلى وعود دينية بالجنة والنار. يتابع أحمد إسماعيل بوصف هؤلاء المقاتلين اللي آمنوا بالوطن وفعلا قاتلوا وطردوا جيش العدو الإسرائيلي من بيروت بإمكانيات متواضعة. قاتلوا بصمت، كثيرون منهم لم يكن أحد يعرف أسماءهم إلا ما عندما يسقطون شهداء أو على أبواب المستشفيات أو من خلال أعمالهم اليومية الشاقة. أما الذين ما زالوا على قيد الحياة فكثير منهم يعيش حتى اليوم ظروفا قاسية من الفقر والحرمان من دون وظيفة أو منصب أو امتياز، ولا يزال عدد كبير منهم مجهولا كما كانوا مجهولين أيام مقاومتهم.
كانوا مواطنين عاديين بين الناس، لا يتباهون بماضيهم ولا يوظفونه في حاضرهم، ولا يعرفون ماذا يخبئ لهم المستقبل. لم يتفاخروا ولم يمنوا على أحد، ولم يمارسوا التخوين أو الشتائم والتحريض أو الاغتيالات أو الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها. كانوا بالنسبة إلى أصحاب هذه التجربة مقاومون وطنيون لبنانيون. لم تستهدف جمول المدنيين، بل لاحقت الاحتلال حيث كان موجودا على الأرض اللبنانية، ولم تطلق الصواريخ من مناطق محررة، ولم تتخذ من القرى والتجمعات السكنية قواعد عسكرية أو دروع بشرية. كانت أسلحتها في الأودية والأحراج والمناطق الوعرة. لم تحفر جمول الأنفاق والخنادق، ولم تبني شبكات اتصال خاصة. أما شبكة اتصالاتها الحقيقية فكانت الأم والأخت والأصدقاء الموثوقين والشجعان الذين وفروا لها الحماية والدعم. كان أفرادها يدركون أنهم يشكلون حالة فورية مؤقتة تنتهي بانتهاء الاحتلال، ليعودوا بعدها إلى حياتهم الطبيعية بين الناس، مواطنون يسعون إلى بناء مستقبالهم مع عائلاتهم وأولادهم في وطن تسوده الحرية والعدالة. في مقابل جمول برز نموذج آخر، وهو ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في لبنان. قد يكون القاسم المشترك الوحيد بين التجربتين هو رفع شعار مقاومة الاحتلال، لكن التشابه يقتصر على هذه النقطة. فخلال سنوات الاحتلال لم يلتقي النموذجان ولم يتعاونا، رغم أن منطق المواجهة مع عدو مشترك كان يفترض بهم الاتفاق. في نظر كثيرين حصلوا أو حصول الحد الأدنى من التنسيق بينهم، إلا أن ما حدث كان العكس تماما. في ذروة الاحتلال الإسرائيلي بدأت حملة استهدفت المقاومين الوطنيين، ويرى أصحاب هذا الرأي أن ذلك جاء نتيجة قرار سياسي سوري في عهد حافظ الأسد والتزام عقائدي بمشروع ولاية الفقيه في إيران. واليوم وبعد كل ما جرى يطرح السؤال نفسه بإلحاح: ما هو الفرق الحقيقي بين هذين النموذجين من المقاومة؟ وهل كانت كل الأحداث التي عاشها لبنان كافية لإعادة قراءة هذه التجربة واستخلاص العبر؟ هل حدود المقاومة هي الوطن أم المشروع الذي تحمله؟ وفق تصور جمول، كانت المقاومة الوطنية اللبنانية تنطلق من حدود الوطن اللبناني وتضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر. أما إشكالية المقاومة الإسلامية في لبنان فتبدأ حتى من اسمها، وهي ليست مقاومة وطنية، بل توجهاتها ذات بعد طائفي ومذهبي، وتحمل دلالات فكرية وعقائدية ودينية تتجاوز الحدود اللبنانية. ولهذا فإن ساحتها لا تقتصر على لبنان، فهي اليوم في لبنان وغدا في سوريا وبعدها في اليمن، كما كانت في العراق والخليج، وصولا إلى مناطق أخرى من العالم القريب أو البعيد. بيختم أحمد إسماعيل مقاله: هذان نموذجان مختلفان لم يلتقيا يوما في تجربة المقاومة، ولم يتعاونا في مواجهة الاحتلال. فإذا كانا لم يلتقيا على مفهوم المقاومة نفسه، فكيف يمكن أن يلتقيا على فكرة بناء دولة وطنية يكون لبنان فيها وطنا نهائيا لجميع أبنائه، ويكون الولاء فيها للدولة وحدها في القضية الوطنية والاجتماعية والإنسانية؟ طبعا بس من باب التنويه، هذا المقال من المعتقل السابق بالخيام ولسنوات، واللي كمان تم نقله إلى السجون الإسرائيلية. هذا المقال لم يكتب من فراغ، هذا المقال بصحيفة المدن الإلكترونية أتى ردا على حملة كمان منتشرة بهالفترة أنه أنتوا كتير بتمجدوا بجماعة جمول، وهودي جماعة كانوا ملحدين وكانوا متفرقين. فهو عم يشرح التجربة، واللي هي فعلا تجربة محقة، أنه هودي ناس قاتلوا لأجل الوطن فقط،
رفعوا شعار لبنان أولا، ولما نجحوا بمهمتهم ودحروا الاحتلال الإسرائيلي من العاصمة ومن صيدا سلموا سلاحهم ورجعوا يمارسوا حياتهم الطبيعية، وما مننوا اللبنانيين ولا نهبوا الدولة وسيطروا عليها بحجة أنه نحن قاومنا. لا، بل تعرضوا للتنكيل والقتل والاغتيال من قبل الميليشيات الإيرانية ببدايتها لحتى يسيطروا هن على كل عناوين المقاومة برعاية أسدية إيرانية. تخيل حتى معتقل ومقاتل مثل أحمد إسماعيل عم يتم تخوينه فقط لأنه رافض منطق الميليشيا وينادي بمنطق الدولة. حتى المعتقلين ما سلموا من حملات أوباش الممانعين.

كما عزف اللحن الأخير من سيمفونية مونديال 2026 بالأمس، فنحن كمان رح نعزف الفقرة الأخيرة بأجواء المونديال بحلقة اليوم. رح نحاول نقدم ما أحصيناه من بعض الأرقام والمعلومات، نتحدث كرويا وننظر إلى زاوية من الزوايا السوداء يلي كانوا عم يحاولوا يستثمروا فيها أجواء المونديال. معلش لو أخذت لها دقيقتين ثلاثة زيادة. طبعا شاهدنا بالأمس نحن و 1.8 مليار شخص بالعالم المباراة النهائية لكأس العالم واللي جمعت المنتخب الإسباني مع منتخب الأرجنتين. إذا بدنا نتحدث كرويا، طبعا ألف مبروك للإسبان نجمتهم الثانية وفوز المستحق. نعم لقد انتصرت كرة القدم، سواء كنت بتحب إسبانيا بتحب الأرجنتين مشجع لأي منتخب آخر، كرة القدم هي اللي انتصرت، لأنه مش طبيعي المدرستين المختلفتين اللي التقوا بالأمس. مدرسة تعتمد على المهارة والفن والحسن الانتشار والضغط العالي، ومدرسة أرجنتينية تعتمد على العنف والاعتماد على فردية أفضل من لمس الكرة بالتاريخ ليونيل ميسي. فإذا بدك تحكي كرويا، انتصرت كرة القدم لأنه من الظلم أنه يربح البطولة فريق ما وصل على المرمى للأشواط الإضافية من بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف، وكان نجم المباراة حارس مرمى الأرجنتين مارتينيز. بجدارة واستحقاق، مع أنه البداية كانت متعسرة أمام الرأس الأخضر بالتعادل السلبي، كان منتخب إسبانيا عم ينمو خلال البطولة ويتحسن ويتطور لحتى يقدر أنه يسلك مسار صعب، شال من خلاله البرتغال وشال من خلاله فرنسا المدججة بالنجوم والأرجنتين وكرواتيا والأورغواي، وسلك ضرب صعب للوصول للمباراة النهائية. قدم عروض مميزة أرقامه بتحكي عنه، هدف واحد دخل مرمى بثمان مباريات، وليفيلك نال حارسه والقفاز الذهبي أفضل لاعب ناشئ وهو مدافعه كوبارسي، بالإضافة لأفضل لاعب بالمونديال رودري قاد المنتخب، مع أنه مفترض الجائزة يكون لميسي اللي حمل فريقه مش لرودري، بس بما أنه الفريق فاز باللقب فبالتالي راحت الجائزة لأله. الجوائز الفردية والجماعية دليل على حسن الإدارة للمدرب دي لافونتي يلي قدم لنا مدرسة إسبانية متميزة تعتمد على الدفاع والهجوم والتوازن بنفس الوقت، وكرة قدم جميلة تمتع عشاق المستطيل الأخضر وعشاق الكرة بعيدا عن العنف المتبع لدى المنتخبات الأخرى أو التكتيكات الدفاعية المحكمة. لازلنا عم نحكي كرويا، ها مش عم نروح على المناطق الأخرى، فبالتالي النجاح اللي قدمته إسبانيا بتستاهل من خلاله اللقب الثاني. المفارقة أنه الهدف إجا أيضا بأقدام برشلونية مثل وقت إنيستا، يعني هدفين جيبوا لقبين للإسبانيا. أخي برشلونة، نحن جماعة كاتالونيا كنا عادين عم نحضر سواء ربحت إسبانيا سواء ربح ميسي وجماعته، نحن من جماعة ميسي مثلا، فأتمنيتهم كسبينين على الميلتين يعني.

من حيث الأرقام طبعا نسب المشاهدات بحكم أنه صار المونديال في 48 دولة كانت أرقام قياسية من ناحية الحجوزات، من ناحية الأموال، من ناحية الأرباح حوالي 14 إلى 15 مليار دولار قيمة الأرباح اللي أعلنت عنها الفيفا، وهو رقم يتجاوز مونديال قطر بنحو 4 مليار. جوائز حتى ارتفعت قيمتها، الفريق الفائز بالمونديال إسبانيا بحصل على 50 مليون دولار، صاحب المركز الثاني حصل على 37 مليون دولار أو 33 مليون، أما إنجلترا اللي حصدت المركز

تقرير حتى بلبنان قال لك الأرقام اللي شفناها بموضوع المراهنات ما شفناها طيلة الأعوام الأربع الماضية، وهي كمان فرصة لبروز التجارات غير الشرعية وليس فقط التجارة الشرعية. يعني بس إذا بعطيكم، أنا ما بحب طول كتير بالموضوع المادي مع أنه في ناس بتحب تسمع لغة الأرقام، بس هيدا الهيدريشن بريك اللي هو ووتر بريك اللي اخترعوه لحتى تصير المباراة أربع أشواط، تخيل بس هيدي البريكات اللي كانوا عم يحطوا فيها إعلانات طلعت 300 مليون دولار كأرباح إضافية لقنوات البس. يعني بس هيدا البريك اللي كانوا عم يحطوا فيه علينا أو اثنين طلع 300 مليون دولار. تخيل انه الاستثناء اللي صار بالأمس نص ساعة بين الشوطين لحتى أيضا يعملوا استعراضات كلفت ملايين الدولارات. الشركة مثلا اللي اشترت حقوق البث اللي هي فوكس سبورت اشترت حقوق البث ب 485 مليون دولار، وهو رقم استثنائي، انما طلعتهم باسبوع واحد وبلغت ارباحها 624 مليون دولار. يعني عم تجارة، راحت المهارات وراحت الشغف الموجود وصارت القصة بزنس واقتصاد. إذا بدنا نحكي على الصعيد الفني أيضا، هذا المونديال شهد الرقم القياسي من إقالة المدربين عقب انتهائه، 19 مدرب فقدوا منصبهم مع نهاية المونديال، وهو رقم يعد رقم قياسي بالنسبة للمدربين يلي أحطوا لهم لما طلعوا برا. لا شك أنه على الصعيد اللبناني من بعد خروج ألمانيا وبعدها البرازيل خفت الوهج نوعا ما، رغم الحضور الهائل اللي كان بالأمس بالمقاهي وبالمطاعم النزيقين المارقين من اللبنانيين، بس أكيد ما شفتوا الاحتفالات مثلا مثل ما كانت تصير وقت ألمانيا والبرازيل، لأنه هن اللي بيتمتعوا بالشعبية الأكبر داخل الأراضي اللبنانية. وبرجع بقول هي فرصة هلا، يعني من بعد ما انتهى المونديال بتعرفوا وقت المونديال بتجي ناس كتير ما خاصة بالرياضة بتدخل وبتشجع من باب الحماس، وانه هيدا الترند الموجود وانه الناس عم تحضر، فبتلاقي كثير من الطفيليات التي تنمو واللي بتصير تتحش لك 6000 عنوان بعنوان رياضي. ومنا هالعنوان الاخير اللي بدنا نضطر لقله، وهو قصة العداوة اللي صارت لمنتخب الارجنتين وليونيل ميسي تحديدا، وكأنه الزلمة لا يمتلك اي تاريخ ولا كأنه حصد مونديال من 4 سنين، أو حمل الأرجنتين على ظهره بعمر 39 سنة محطم من أرقام قياسية وقاد فريقه للمباراة النهائية يلي كان فيها أخطاء فنية طبعا مدرب الأرجنتين اللي بالغ بالدفاع لدرجة أنه ما شفنا حارس مرمى منتخب إسبانيا إلا بالأشواط الإضافية. ما بعرف إذا سيعلن اعتزاله، هو الأرجح إنه سيعلن اعتزاله لكرة القدم لأنه بعتقد ختم الفوتبول، هو قال يعني أنا أساسا ختمت الفوتبول، هو كان لازم يعتزل من المونديال السابق لأنه حقق كل أحلامه وكل أهدافه وأهداف بلاده، وهو بدون شك أفضل من لمس الكرة عبر التاريخ بشهادة 20 سنة. إذا بتطلع وبتشوف مثلا كمية الاستثمار بهالموضوع، ودايما بدنا نحط طبعا موضوع فلسطين والقضية وعرف على العلم وما بعرف إيه، مثل العادة كمية جعدلة مش طبيعية وخلط للأمور. يا عمي هاي ذكروني، بتعرف ذكروني وقت الثورة السورية، وقت اللي كل حدا مثلا تحط أغاني بيقولك أنت لا هودي مؤيدين لنظام الأسد، أنت بلازم تحطه يا خي. إذا بدنا نحط أغاني بس لمؤيدين الثورة السورية كنا اقتصرنا بالإزاعة على أغاني فضل شاكر وإليسا ويمكن كم مطر بعد هناك صغير. ما فيك، بدك تفصل يا خي، بالرياضة بدك تتابع الرياضة، لما بدك تحكي سياسة بنحكي سياسة، بالرياضة بنحكي رياضة، بالفن بنشتغل فن، ما فيك بقى تخلط الأمور ببعض البعض وآخر شيء تقنع العالم بهالطريق. يعني شوف غلاف جريدة الأخبار اليوم على حطي لك علم كأكاس العالم وعليه علم فلسطين وسمان خير، شو خص فلسطين موضوع؟ يعني خلق نحن بدنا نتاجر، كيف بدنا نتاجر بالقضية؟ بدنا نحطها بقى، بدنا ندخل فيها. شوف مثلا الكتابات اللي أنا ما في وقت لحتى ننقلكم، يعني قال لك القيادي بحركة حماس باسم نعيم: نبارك لأسبانيا الفوز المستحق بكأس العالم لكرة القدم، ونبارك لفلسطين وأنصارها فرحتهم، ولو لم يكن في الفوز إلا التمغيص على الصهاينة وأذنابهم لكفى. يعني كنتوا عم تتابعوا يا باسم، ما هيك؟ مع أساس أنتوا أول المونديال، أنه كيف عم تحضر

رجال واطفال غزه تموت كنت عم تتابع اسم الله عليك، وكانوا اهالي غزه مبسوطين، كان في مشجعين للارجنتين ومشجعين لاسبانيا، واثنيناتهم احتفلوا وطريقه الصعود للفينال. راحت على سرديتا كيف عم تحضروا يا مجرمين يا سفلة، كيف عم تحضروا فوتبول والاطفال تموت. خلصنا من ايدي السردي فضحنيهم فيه. هلا صارت الارجنتين لانه عم يحكمها رئيس يميني مؤيد لاسرائيل له سنتين، صار شعب بكامله بدك توصمه بانه مؤيد لاسرائيل، بس شعب مثل ما هو نسيت تشي جيفارا الفائر الاممي، ونسيت الفوار الارجنتيني اللي اجوا شاركوا المسلحين بالمقاومه الفلسطينيه، هودي نسيتوه خلص كبيتوه. هيدا هو للاسف المنطق اللي بيمشوا فيه هو اصحاب الفكر الضال المنحرف. انت ما فرقني معنا، شعبك كله نوصمه بالارهاب والتخلف، تدمر بلدك، تحرق ناسك، تشرده، المهم شو بفيد مصلحتنا نحن؟ طز بمصلحتك انت. شاعر أو باش الممانع عبد الغني طليس، شو لك شو كتب؟ قال لك إسبانيا فزت ورب غزة. بخي شو خص بها؟ تحررت غزة الحمد لله، ألف مبروك، انتصرنا على العدو وتحررت غزة وتحررت فلسطين وزال الاحتلال ورجعوا 100,000 ضحية ورجعت الناس لبيوتها المدمرة وتعمرت البيوت منها لحالها لأنه ربحت إسبانيا. بخي شو خص صايبي هاي؟ كيف عم تغلطوا الأمور ببعضها؟ وكيف عم تضحكوا على العالم، تضحكوا على حالكم؟ أي متى رح تبطلوا تسخيف من هالقضية العظيمة وتنزلوها لهالصغائر اللي أنتوا بس عم تتاجروا فيها؟ أي متى رح تكتشفوا أنه بهالطريقة أنتوا إسا عم تنفروا العالم أكتر وعم تخلوها تكره أي شيء خاصه بالموضوع على بعضه؟ أي متى رح بتفيقوا؟ اللي بيحسسوك انه لمين بن يمال بن الخطاب هو اللي جاب البطولة وهو اللي نصر القضية وهو بعدها بده يرفع العلم وهذا بده لك انتصرت ورب غزة وبده لك نكفي نغصت على الإسرائيلية. خلينا نحكي رياضة، رياضة لك رياضة يا أصحاب العقول، يا اللي ناس رياضة رياضة بتفصلها عن المواضيع السياسية، ما بتعرفوا تفصلوا؟ طيب عال هاي تسكر كاس العالم وربح اللي بده يربح وخسر اللي بده يخسر، وبقى شو استفادت فلسطين والقضية وغزة من الموضوع؟ تحررت، الناس قدرت تتأمن أكل وشرب، زال الاحتلال، تعمرت البيوت، عادوا الشهداء، صار شيء؟ لا خلص، بس نحن كيف بدنا نبازر؟ ما بدنا ندخلها بالتجارة، إذا ما تاجرنا بالقضية شو منتاجر؟

بعدين هلأ صاروا أحفاد بني أمية يعني. طبعا الإسبان أخذوا مواقف جريئة ووقفوا ضد الحرب الإبادة اللي عم تصير. بس إذا بدكم تفتحوا صفحات تاريخ ولو تذكروا محاكم التفتيش والأندلس والمجازر اللي صارت وكذا يعني, إن كنتوا نسيتوا اللي جارة هاتوا الدفاتر تنقرا. لا هيدا كله من ساعة. لا لا بعد معلوم معنا نحن كيف بدنا نلاقي أي موضوع ندحش فيه, موضوع العلم والقضية وبعرف إيه عم نحكي رياضة. طع عمركم كرهتونا الرياضة. على كل شكرا لكل اللي قدموا هالمباراة, شكرا للمنتخب الإسباني على الهارد الرائع, شكرا للناس اللي نسيت شوي من همومة حتى أبناء القضية والضحايا لهالحماقات ولهالنكبة يلي صارت, يلي يحاولوا أنه يستثمروا هذا الوقت بنوع من أنواع الاحتفالات. وشكرا لليونيل ميسي, شكرا على 20 سنة من العطاء, على 20 سنة من الفوتبول الجميل. حزينة كرة القدم من بعدك, أفضل من لمس الكرة, مع أنه أنا مؤيدي المنتخب البرازيلي وكل بيعرف, بس محظوظ أنه عشنا. الحمد لله أنا محظوظ أني عشت بعمري كتير نكبات, بس عشنا زمن رفيع الحريري, عشنا زمن الظاهرة رونالدو البرازيلي, طبعا مش جماعة حمدون يلي ما حصل شيء, وعشنا زمن ليونيل ميسي, وهلأ عم نعيش زمن انهيار محور الشر. عذرا على الإطالة, بس اليوم آخر يوم بقى بدنا نحكي مونديال لحتى بقى من بكرة نفتح صفحات جديدة. مبروك للمنتخب الإسباني النجم الثاني بكل جدارة, لقد انتصرت كرة القدم. هيك بنحكي بعيدا عن الطفيليات يلي نبتت على جانب المونديال, انتصرت كرة القدم الجميلة على كرة القدم العنيفة يلي بيمارسوها كثير من دول أمريكا الجنوبية واللي مثلتها الأرجنتين بهالمونديال.

حبيتك يا فرح الخريف اي فيفا اسبانيا. الموسيقار الراحل ملحم بركة يا جميل. لا بس المخرج اليوم جاهز على الطلعة. يعني حكينا موضوع الصبي, قال لك صبي ولا بنت, حكينا موضوع محاكمة المجرمين اللي وصلونا لهون وفتحوا جبهات الاسداد, حط لك سكتش المحكمة. برافو برافو عليك, عم تشتغل بزمة وضمير. وهلا حكينا عن اسبانيا طبعا, والتهنئة بفوز بالمونديال, كان جاهز لك دغري. فيفا اسبانيا. شفت لما بتشتغل بلامة خبزك بالحلال. المحطة اللي عم نختم عليها فهي من الأصدارات الجديدة, كلمني على لزازة حسين الجسمي. من أين لك هذا؟

هلا الناس اللي أدمنت حضور المباريات رغم التوقيت الصعب اللي كان لمعظمها حاليا بيعيشوا كآبة، يعني اسمها كآبة ما بعد المونديال. هيدي حالة نفسية صارت بين مونديال قطر وحاليا، يلا كلها كم يوم بترجع بتبلش الدوريات كلها كبيرة كم أسبوع. هيدا للناس عاشقة الفوتبول، عم نحكي مش الطفيليات اللي نبتوا واللي اجوا وصاروا بده يتفلسفوا ويخلطوا الرياضة بالسياسة بالفن بالشنجليش. وين جمعت نظرية المؤامرة؟ صحيح مؤامرة ايدي اسرائيل متفقة مع الفيفا كرمال الارجنتين تربح المونديال. وين جمعت كمان سقطت مثل ما سقطت نظرية عم تحضروا الفوتبول واطفال يا تموت. كل السرديات التجارية ونظريات المؤامرات لما زبلت التاريخ مثل العادة واثبتت الايام انكم كذابين. يا صاحب الزمان الأرجنتين أرطوها الإسبان.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الاثنين من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبرية جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لواتا ما بقلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

سمعت الله قد ما شفت صور بوستاتها هيك على قدر المستطاع من بعد نهايه المباراه بتحس حالك كانك عايب. كانه عملنا شيء فتح عظيم، كان هناك فتح اسلامي وتحرر وبني اميه ابن بني اميه وابناء الاندلس، وها قد هزمنا العدو الاسرائيلي مع انه ما كنتم شارك اسرائيل بالمونديال. هذا المفلس اللي قاعد من هزيمة لهزيمة بده يدور على شيء يعني يحاول يخلق فيه انتصار. صرنا معودين على انتصارات أصحاب الفكر الضال المنحرف اللي ما بتمثل الانتصار بالسلاح. الخليفة الجديد لمين؟ بن يمال بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بينما صهيوني صهيوني واضح تماما.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة، معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا انتجيتو امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء.

الأمير الضني 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام. فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5 7

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك

خدمة سريعة واحترافية، وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل موقع.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيل.

وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2576

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات.

0: بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق، الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
1: هاي أحلى واحدة ببيروت.
2: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي، نخربت في الكلام.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانفورد.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: مولداته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
5: You're listening to

0: بأحلى موقع ضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء عشها المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام، الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود. 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنسان.

0: وجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
2: على هواكم
3: سبعة وتسعين فاصلة تسعة ومية واحد.

0: بأحلى موقع الضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

ما فيكي على بعدي ما فيكي، ولا بقدر يا حياتي جفيكي. نزع اليوم

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: One Fajitas, only fajita.
1: You're listening to

0: your name here.
1: Tripoli FM.
2: نحن ملوك الأفهم.
3: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
4: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
3: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
4: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
3: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
4: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
3: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أسهل وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلب

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: OFM, the sound of youth. All hits, all day, all night.
3: More music.
2: Playing today's hottest hits.
4: Hottest.
5: Yesterday's favorite.
2: The sound of youth. Tripoli FM.
6: Your number one hit music station.
7: ما بتنطرق لوحدك انت.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.